أنا سميتي ريتا. أتسمعوا دابا لانفرساتيون سوان أو سيفن لاين. I listen to Operation 1079.